يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة،

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون.

عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد

الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

شديد ومكر أولئك هو يبور.

أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء

المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

تُرْجَعُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

المواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

وَاللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَهِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين

يحذفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

يقول أئنك لمن المصدقين.

هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

خلقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا.

سبحان الله عما يصفون.

وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.

والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء

آلهتكم إن هذا لشيء

أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب

لهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

عذاباً ضعفاً في النار. وقالوا ما قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار.

السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

ألا هو العزيز الغفار خلق

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تعملون. إنه عليم بذات الصدور.

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

يكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى

وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم

أختكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

فالحكم لله العلي الكبير.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب

لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد

عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

وما كيد فرعون إلا في تباب.

فستذكرون ما أقول لكم.

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت

يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حقا

يَذَّكِّرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

يكسبون. فلما جاءتهم

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.

نمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله.

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

شهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

له ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا

تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى

شهوته أعجمي وعربي

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة.

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

فريق في الجنة وفريق في السعير.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا

أموالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك

إنه عليم بذات الصدور.

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبيين

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

معارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

لكم عدو مبين.

يطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ربك؟ قال إنكم ماكثون.

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب

بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.

كذلك وزوجناهم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

أعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه،

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم

آثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا.

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

أم يقولون افتراه. قل إن

هو أعلم بما تفيضون فيه.

كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

إنهم كانوا خاسرين.

بها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صار

لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

عليهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم.

أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

جنود الشيطان سول لهم وأملى لهم.

لهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

أبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

بِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن

ولله ملك السماوات والأرض.

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب

وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم،

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد.

شهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد

خروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور.

وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.

غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد

تتنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففر

قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

وما أريد أن يطعمون.

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن.

أَوْلِيَاءَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

أولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

تعالى: هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مبين.

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر،

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

بنشر. سيعلمون غدا من الكذاب لشر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

يطوفون بينها وبين حميم آن.

إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وك

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

صفرا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

بطن وهو بكل شيء عليم.

تكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

لكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد

غيب إن الله قوي عزيز.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.

والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

له، والله خبير بما تعملون.

رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

كبر سبحان الله عما يشركون.

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ.

أما يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من

أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين

وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فَتَ

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

والملائكة بعد ذلك ظهير.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين.

مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

شديدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.

مغفرة من الله الرحمن الرحيم. لا

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر

تمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

آيات شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون.

وليد. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

يسمعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

حقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى

في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

مشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

لشتى، فأما من أعطى واتقى.

وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

لَا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما

وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان

بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.

بعد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

والله محيط بالكافرين.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

0: أَنفُسُهُمْ
1: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

غضب وللكافرين عذاب.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قولة

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

بعضهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم

والله رؤوف بالعباد.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

مصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.

أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

اهتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

شديد والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَا

الأمثال والله سميع عليم إذ هم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

فيها ونعم أجر العاملين.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحو

يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

كثر نصيبا مفروضا. وإن

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.

بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

درجة، وكلا وعد الله الحسنى.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

يَقُولُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

والله بكل شيء عليم.

وإن كنتم جنبا فاطهروا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

فيهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

وما للظالمين من أنصار.

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

الشيطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤكم

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها